0: 2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- contigo.
1: DGRTC diagonal 1788 diagonal 2025. La noche de pop rock más vibrante y bailable del año.
0: Maroon 5 en concierto. La banda liderada por Adam Levine, que redefinió el pop rock moderno, regresa con un espectáculo monumental a la capital.
1: 30 de septiembre, Estadio Harpelú.
0: Maroon 5 en concierto. Tus accesos están aquí, en 106.5 Mix.
1: 80s, 90s.